أرسلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين kepuntel sini saja nah mohon maaf nah warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru